0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا استووا صحوبكم فإن تسوية الصحوب من إقامة الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر الله أكبر من جرى سواء من الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة.

فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر

الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد. اللهم صل على سيدنا. كما صليت على سيدنا.